0: the head of the Fine Arts Association of Basra. He also volunteers at the gallery. He tells us that this house changed hands many times until it finally became a state-owned rental property.
1: كجمعية للفنانين التشكيليين تضم يعني شغلنا بمجال الرسم والنحت والخزف سيراميك فاحنا جمعية للرسامين نضم الفنانين المحترفين بالبصرة الفنانين التشكيليين المحترفين فمهمتنا الأساسية هي نشر الجمال إقامة المعارض التشكيلية بشكل دوري ومعارض شخصية ومعارض جماعية بالإضافة لأنه تعاون المنظمات الأخرى الأطفال ممكن نسوي دورات للأطفال ممكن تكون مؤتمرات هنا بس كل شيء بما يخص الفن التشكيلي يعني أقرب إنه لشغلنا

0: بانبثاق الشهيد من الأرض إلى السماء، والينبوع هو ينبوع التضحية وينبوع الفداء. لون القبة هو اللون التركوازي، وهو لون من الموروث الإسلامي. ارتفاع القبة 41 متر. على جانبي المكان بحيرة على اليمين وبحيرة على الشمال، وأيضا تتكون من مساحات مسطحة خضراء يستطيع المتجول أن يشوف فيها جمال الطبيعة. وهو يمثل الشهيد العراقي وكل تجليات الشهيد لكل مراحل العراق اللي مر بيها. العراق قدم الكثير من الشهداء والكثير من التضحيات لأجل ديمومة حضارة هذا البلد وقيم الإنسانية. نصب الشهيد تم إنشاء عام 1983 وافتتح في عام 1981 وتم افتتاح عام 1983.
1: Because of the many wars that Iraq has endured, along with instances of terrorism, the people have developed a culture of building monuments to honor the memory of those who have lost their lives to war. There is the Victory Arch in central Baghdad, as well as the memorial in Al-Shabash and many other areas all over Iraq.
0: لذلك هكذا حروب تسمى بالحروب العبثية، حال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حروب عبثية ليس لها معنى. الحروب التي لها معنى هي الحروب التي تكون بسبب الدفاع عن أرض، الدفاع عن شعب، ضد غزو، ضد شيء آخر.
1: The Iran-Iraq War lasted for 8 years. Before ending with heavy damages suffered on both sides. It was no different than two boxers who have grown extremely exhausted in the ring. The Islamic State of Iraq and Syria, or ISIS, which announced their Sunni affiliations, grew weak, despite some remaining groups in Iraq. ISIS was then destroyed by the Allied forces and the United States. After decades of war, Baghdad is finally taking a rest. People have come out to relax in public because their immediate environment has become much safer. Bishar has been selling mobile phones in a market in Baghdad for 25 years. In the constantly advancing technology of this day and age, mobile phones are being upgraded every year. And yet, these advancements may not be so important for the Iraqi people who use that technology to observe the fast-paced changes in the outside world.
2: يعني صارت من ناحية كانت أكو شوية الظروف اللي كانت مرينا بيها يعني الحروب هسه تغيرت الاستقرار الموجود عندنا الأعمار اللي بدأ من صناعة من زراعة من تطور أمان يعني أكثر نطلع بأي وقت ما عندنا مشكلة. بالشارع يعني الحمد لله وضع مستقر تمام. ما طلعت من بغداد نهائيا.
3: لا بيتك من تسمع قصف وشغلات يعني الجد بقيت.
2: ما نبقى بالبيت يعني يصير قصف احنا بالبيت نطلع بعض الاحيان احنا بالشارع.
3: Sometimes we used to about that. Sometimes at the home, sometimes in the main roads, you know. Yeah, but we used to about that situation.
1: The owner of an herb and spice shop that is located near Bishar's shop. He tells us that every time he drives his car, he's always on the lookout for any vehicle that might be following him. But in this day and age, things like that don't happen anymore. These tragic occurrences are no longer happening in the middle of the city, unlike in the past. Mohammed Sadiq, who is 22 years old, in his spare